غرب جيهتا مقريب ويبان يلامو غرب جيهتا مايا ويا مهتاكسي غرب جيهتا مربا Silo